0: يعني أيام ذاك في تخيلات ما بخليني ننوم ذاك. الناس الميتين في الطريق أنا بتذكرهم، جنازات الشباب واقين بجاي بجاي.
1: In October 2025, the city of El Fasher in Sudan became a killing ground. Thousands of civilians trying to flee the city were hunted down and executed. According to the UN, at least 6,000 people were killed in 3 days. It was a ruthless campaign to capture the city by a paramilitary group called the Rapid Support Forces, or RSF. And it came after a brutal 18-month siege of El Fasher that trapped civilians inside.
0: من El Fasher ما في خروج. ما في خروج إلا أن سقطت. الجوة جوة والبرة برة. ما في خروج.
1: For nearly 2 years, the people of El Fasher lived through wave after wave of attacks.
2: بقتل غزايف وموت الناس بكميات هائلة 40-45 أسرة كاملة.
1: Fault Lines and Lighthouse Reports interviewed survivors to investigate the lead up to the massacres in El Fasher.
3: مرت في دعامي، الليلة أرجع بيتي هتموتي، أنت الليلة هتموتي. ناس El Fasher ده كان موت موت موت موت.
0: كل التواريخ سمعناها، لكن حرب زي حقت El Fasher ده ما في، ما حصل ذاته. ما في كله كله.

0: دقيقة واحدة كده. أكتر حتة قاعدين نحس بيها إنه الهم الورق وما برضه.
1: أنا دايرة أحييكم أول شيء بصورة خاصة إنكم أنتم نساء قويات بكير. جلسة بصورة خاصة مركزة أكثر على شمال دارفور، لكن ده ما بيمنع إنه هي بس نموذج. الانتهاكات موجودة في كل السودان. إحنا بجمعنا الألم يا إخواني.
2: We're at a women's group and they're sharing their stories from the war and of how they escaped, many from Al-Fashir and others from all over Darfur. They've chosen not to show their faces because a lot of them still have family back in Sudan. As the war in Sudan enters its fourth year, survivors are left to reckon with all they've lost and what will come next.
0: عشان كده سبحان الله ربنا داير يوحد الشعب السوداني في طريق السلام.
2: Hadia Hasbullah is a counselor from Khartoum. She fled the war in 2023.
0: قعدتنا دي ذات جزء من التعافي. كل ما الزول يتكلم مرق الجواو العنده شي في قلبه كله يمرقه عشان نتنفس كده ونمشي خفاف الليلة إن شاء الله.
1: إتن كل واحدة فيكم عندها قصة مؤلمة وقصة يعني محزنة، لكن بذات القدر عندها رواية حق الصمود وعندها يعني قصة حقت إنها قدرت كيف تنجو.
0: داير يبكي يبكي، داير يعني ياخذ وقته.
3: من جينا بالعربية ما قادرين نمشوا، الطريق دي ماشي زي الذهب بس فن فن فن فن، يعني كمية زي الحاجة اللي زاكنها كده. الدانة خبت خبت لك مجموعة قلت واي ماتوا، تاني خبت لك تاني جو ناس كده دارين يرفعوهم، تاني الدانة خبت دينا لا برضه ويوجد جملة. أنا من مسيرتي أكثر من 10 في زمزم ده.
4: دي بتيعها كانت هناك في الفاشر جد عامه، واخذوها من البيت يضربوا في التلفون لاخواتها ويقول لهم او لاخوانها يقول لهم نصفوها قدامكم، لو ما دفعتوا 50 مليار احنا نصفوها قدامكم.

0: تقوم ترجيف هنا نعمة طبيعية، يعني هنا ما ترجيف يعني من صوت الضرب الكثير سمعته يعني.
1: والعديد لما يسمع الدعانات دي بالاتجاه الشمالي بقوم بدخل تحت السرير بجرو بعبا باكله
2: بقول لي إلا دايرين عقوم، وأنا ما عارفة أعمل شنو أنا بلايك.
3: ظهر لنا الطيران حق الجيش كله قطان حق البيت، جيراننا الصاروخ القطص في بيتهم دين لقطهم قطع قطع زي اللحمة دي قطع قطع لقطع. التاني يوم لقينا الجمجمة في بيت الجيران.
4: الشي الناس بتعزينا ما بيقول لنا أبوكم مات جثة كاملة لأنه الناس تقطع على سنين، أبوكم من محظوظ مات جثة كاملة يتكفل.
5: طرفين ارتكبوا فظائع إنسانية كبيرة، الجيش ارتكب فظائع قاسية، وبالمقابل الدعم السريع ارتكب يعني مجازر فظيعة، وعلشان كده يعني أفرز فعلا مأساة إنسانية. وأفتكر دي جعلت إن الجميع يحسوا ببعض أفضل. بقول لهم إنه ما في يعني ألم بيستمر للأبد، يعني بالضرورة الألم الواحد يتعايش معه، وما في يعني حزن برضو يعني يستمر للأبد، يعني في الآخر برضو نتعايش مع أحزاننا ونلقى طريقة لأنه نحن يعني نرجع لحياتنا الطبيعية.
6: Virtually nowhere in Sudan remains untouched by war. Some estimates of the death toll are as high as 400,000. Fighting between the RSF and the Sudanese army continues with no end in sight.
7: What do you miss most about life in Sudan?
1: كل شيء. كل شيء. يعني طعم الموية، الهواء، ريحة الحاجات، بيوتنا، شوارعنا، يعني كل شيء. زيارة قبر أمي يعني، الأطفال، المواصلات، الزحمة، حتى الحر. شعور فظيع إنك أنت يعني تقتلع من جذورك يعني.
6: In El Fasher, the RSF is still in control. Barely anyone has been allowed in, so we may never know the full scale of what happened there. No one has been held accountable for the carnage.
8: The feeling of people on the ground was just a sense of abandonment. Nobody hears what is happening to us. We're slowly starving to death. Every day is a fight to survive. The level of bombardment is continuous and nobody seems to care. I think a lot of the calls of the people that were stuck and trapped in the town fell on deaf ears.
9: أفرش فيها الفرشة دايرة أرجع لبيتي في مدينتي، بس مولودة فيها، متربية فيها، قريت فيها، وأسرتي كلها موجودة في الفاشر.
10: واصلت الأمل رغم التحديات فوسختها، والآن يعني أصبحت يعني مشاهد في الماضي. بيجي الناس تتذكر إنه في ناس كان بتعاني، في ناس كان بموتوا من القص، في ناس كان بموتوا من الجوع، ما بتكلم عنهم. لو بمشي بنفس الكيفية اللي ماشي فيها حاليا، كل الشباب اللي قاعدين في السودان مستقبلهم هيكون داعي. السودان محتاج وقفة بجد.

يعني حاسة بحزن شديد إنه محتاجة أشرح كيف إنه السودانيين ناس مختلفين والعالم ما بيعرفنا. العالم صامد تماماً عننا.